الجبال هز تراب وضالي الدولة هدوق طويت فنونة لحسو بدي ناصتي بخاطر العكر فنقول خنونة دعلاش ناصتي ناصر تبلاصة ما جنة دماغنا بهدلنا شكت سنة للا